الكادة اللي أنا وتقعنا Baby wanna on the corner Going to my head